0: 直接军事介入，特朗普九月底曾表示，美国一直与胡塞武装保持沟通，胡塞武装已同意不与美国交战。美方这种优先避免自身卷入与胡塞武装直接冲突的做法，与沙特希望美国提供更直接军事支持的诉求形成落差。随着沙特转而寻求土耳其和叙利亚等国的支持，美国对沙特的安全承诺究竟能落实到什么程度，已成为外界关注的焦点。
1: 巴以局势方面，根据巴勒斯坦官方通讯社九号的报道，巴勒斯坦总统府已经指示其外交部及驻联合国代表团，要求联合国安理会召开紧急会议，呼吁国际社会紧急干预，采取切实措施制止以军和犹太人定居者不断升级的袭击行为，并向巴勒斯坦人民提供国际保护。巴勒斯坦总统府当天发表声明指出，近期犹太人定居者与以军对巴勒斯坦城市、村庄和难民营的袭击正出现严重且急速的升级，严重威胁到当地公民的生命安全和财产，正将地区局势推向进一步恶化与不稳定的边缘，进而产生极其危险的后果。声明强调，犹太人定居者的暴力加剧与以军的军事侵入、强迫巴民众流离失所等行动同步发生，迫切需要国际社会的紧急干预。2025年10月10日，巴以双方在国际社会各方的斡旋之下达成了临时停火。在加沙停火的第一阶段协议签署一周年之际，战火留下的满目疮痍并未消散。尽管纸面上的停火给了一部分人重返家园的希望，但是对于绝大多数流离失所的民众而言，停火的背后的现实依然是饥饿、恐惧和没有尽头的等待。我们来看总台报道员从加沙地带发回的报道。
2: بعد مرور عام عن الهدنة في غزة حاول خلاله المواطنون استعادة ما أمكن من حياتهم في واقع تغير كثيرا بفعل الحرب عاد البعض إلى ما تبقى من منازلهم وأعمالهم بينما بقي الكثيرون في منازل مؤقتة وخيام يبحثون عن مصادر للدخل في الوقت الذي تستمر فيه تحديات العلاج والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية
3: احنا لحتى اللحظة إنه إحنا نشعر إنه الحرب لم تنتهي من خلال الاستهدافات من خلال القصف من خلال التضييق على المرافق الصحية الموجودة على
4: 根据联合国及加沙地带卫生部门的最新数据，本轮大规模冲突已累计夺走超过7.4万名加沙民众的生命，导致超过17.5万人受伤。在所谓的停火期这一年内，以军所谓的定点清除和空袭也从未停止，加沙仍有超1400人死亡，其中包括数百名儿童，另有超5000人受伤。所谓的停火只是变成了死伤速度变慢的代名词。
5: يعني من سنة وجاي قبل سنة أنا وأنا طالع شارد من المكان اللي أنا قاعد فيه من نزوح لنزوح قام الجيش الإسرائيلي قصفنا وراحت عيني وهذا العين قزاز وجسمه كله ملان شظايا
4: 走在加沙的大街上，道路两旁放眼望去皆是废墟。联合国评估指出，加沙当地建筑的总损毁率高达82%。在所谓的停火期这一年内，由于以军的行动，建筑损毁率非但没有停止，反而再度上升了10%左右。此外，由于援助通道受到严密限制，加沙正面临常态化的物资枯竭与恶性通货膨胀，生存危机在所谓的停火期内反而日益深重。
6: المجاعة تكاد شبه المجاعة كاد أن يعود يعني الآن في غلاء في أسعار الطحين.يعني الأوضاع غير مستقرة في البلد يعني الهدنة هشة جدا هدنة من جانبنا أما من جانب الاحتلال الإسرائيلي الوضع غير ملتزمون
7: بعد مرور عام عن وقف إطلاق النار ظلت الحركة زي ما هي ظلت الحرب زي ما هي مستمرة على قطاع غزة صار خف الدعم علينا بقى زمان يجي دعم اليوم خف الدعم اليوم كله صار شحيح
1: 阿联酋总检察长沙姆西在九号表示，对迪拜航空 FZ1073 航班安全事件的调查显示，涉事副驾驶企图驾驶飞机撞击以色列特拉维夫本古里安国际机场航站楼，实施自杀式恐怖袭击，造成尽可能多的人员伤亡。
4: 沙姆西在一份声明中说，涉事副驾驶是一名29

0: N 层次的结构性战略透支危机。还有分析认为，尽管美英双方都在强调此次调整是出于军事考虑而非政治原因，但美军在费尔福德基地安全风险上升之际，无法信任英方的安保和反恐能力，选择迅速全部撤离其轰炸机，凸显了美英之间本就存在的信任裂痕。
1: 据巴勒斯坦官方通讯社9号报道，巴勒斯坦总统府已指示其外交部急驻联合国代表团，要求联合国安理会召开紧急会议，呼吁国际社会紧急干预，采取切实措施制止以军和犹太人定居者不断升级的袭击行为，并向巴勒斯坦人民提供国际保护。巴勒斯坦总统府当天发表声明指出，近期犹太人定居者与以军对巴勒斯坦城镇、村庄和难民营的袭击正出现严重且急速的升级，严重威胁到当地公民的生命安全和财产，正将地区局势推向进一步恶化与不稳定的边缘，进而产生极其危险的后果。声明强调，犹太人定居者的暴力加剧与以军的军事侵入、强迫巴民众流离失所等行动同步发生，迫切需要国际社会的紧急干预。2025年10月10号，巴以双方在国际社会各方斡旋之下达成临时停火。在加沙停火第一阶段协议签署一周年之际，战火留下的满目疮痍并未消散。尽管纸面上的停火给了一部分人重返家园的希望，但是对于绝大多数流离失所的民众而言，停火背后的现实依然是饥饿、恐惧和没有尽头的等待。请看总台报道员从加沙地带发回的报道。
2: بعد مرور عام عن الهدنة في غزة، حاول خلاله المواطنون استعادة ما أمكن من حياتهم في واقع تغير كثيرا بفعل الحرب. عاد البعض إلى ما تبقى من منازلهم وأعمالهم، بينما بقي الكثيرون في منازل مؤقتة وخيام يبحثون عن مصادر للدخل.في الوقت الذي تستمر فيه تحديات العلاج والخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية
3: احنا لحتى اللحظة انه احنا نشعر انه الحرب لم تنتهي من خلال الاستهدافات من خلال القصف من خلال التضييق على المرافق الصحية الموجودة على
4: 根据联合国及加沙地带卫生部门的最新数据，本轮大规模冲突已累计夺走超过 7.4 万名加沙民众的生命，导致超过 17.5 万人受伤。在所谓的停火期这一年内，以军所谓的定点清除和空袭也从未停止，加沙仍有超1400人死亡，其中包括数百名儿童，另有超5000人受伤。所谓的停火只是变成了死伤速度变慢的代名词。
5: يعني من سنة وجاي قبل سنة أنا وأنا طالع شارد من المكان اللي أنا قاعد فيه من نزوح لنزوح قام الجيش الإسرائيلي قصفنا وراحت عيني وهذا العين قزاز وجسمه كله ملان شظايا
4: 走在加沙的大街上，道路两旁放眼望去皆是废墟。联合国评估指出，加沙当地建筑的总损毁率高达82%。在所谓的停火期这一年内，由于以军的行动，建筑损毁率非但没有停止，反而再度上升了10%左右。此外，由于援助通道受到严密限制，加沙正面临常态化的物资枯竭与恶性通货膨胀，生存危机在所谓的停火期内反而日益深重。
6: المجاعة تكاد شبه المجاعة كاد أن يعود يعني الآن في غلاء في أسعار الطحين.يعني أوضاع غير مستقرة في البلد يعني الهدنة هشة جدا هدنة من جانبنا أما من جانب الاحتلال الإسرائيلي الوضع غير ملتزمون
7: بعد مرور عام عن وقف إطلاق النار ظلت الحركة زي ما هي ظلت الحرب زي ما هي مستمرة على قطاع غزة صار خف الدعم علينابقى زمان يجي دعم اليوم خف الدعم اليوم كله صار شحيح
1: 新闻正在发生热点快速浏览更多消息来看新闻速览
8: 伊朗伊斯兰革命卫队海军9号发表声明称今后针对违规船只的行动将不局限于霍尔木兹海峡凡是擅自通过非授权航线航行的船只都将遭到严厉惩处 声明说，海军过去数小时内击中了一艘载有液化石油气的大型船只，该船试图